مغارجة زد الدنيا خوال متبا منيجة وبي أبي بكر وحبد الله زد الدنيا فضلا مالو تناي وبي سليمان خني كيد لين وكيد خيره وكل يوم بيومنا خادجة قبل الأمل.

وبالسراء إن مماتنا وفي النسور وصليا وسلم من حل النبي وآله ما ثياب نجبي واغفر لوالدي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي ثيابي أسمي واغفر لكل سيء

بدننا وحملنا رشدا والتوفيق يلاه ودمنا كل أهدى إن تدر بنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا بحر يلاه وآفة

واغفر لنا والأخاء واسر محائبنا والتف بنا وبيا في العليا لا عنا تجاوز وإيانا.

الخبد ارحم جميع الولاء يا حادي الردى يا مالك الملك يا من جل الخبد ارحم جميع الولاء.

وقلبك ولا صدات ماي بغوي تيجي موي في سنغور نيب يلاو كو قاد شيخ فلو

0: law ku sopp señ fallu boy de tabbi jannatu ku nonu señ fallu boy de nar ya law alhamdulillah yow ya rambi ken bañu la bur yalla sedna li cheikh salihu ken bañu la alhamdulillah yow ya rambi ken bañu la bur yalla sedna li cheikh salihu ken bañu la na ngeen ma deglu tasallal khaliqi wutakham lu ne ci man nako xam ya rambi ken bañu la subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin serigne salihu mbakel na fi yag cheikh murtada soxna mam fatim mbakel na fi yag teur serigne mod aminu tafal jabotu serigne touba gi yeb
1: alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man alhaji sek jankatu khasida tariu serigne abdourahman mbakem serigne mbakem medina may andak wa radio khasida touba monde bi ak gisul khulub gisul murid .com iblisa wa jami'al mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami'al masalihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim jawartu allah bi kitabi ila dukhuli jannatihi jawartu bil furqan rabbiyal mu'in malattu nafsiya wa sahsahtu al-'ain جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وصنصت اللعين جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وصنصت اللعين أخذت من دنيا سعد الجنان وانخاذ لي أوى ولي صف الجنان وعلاني الأبرار في الأغرايا وانخاذ لي بالأمجان القرايا رافقني إلى الجنان نجيم ولي سوايا صوصا الرجيم ترسي عن اللهين والفجار كون بديه العالمين جاري أكرمني بديع بالكتاب وسعني عن جالب الإتاب لم ينؤني إلى دخول الجنة خير بزارات علي السلمنا لم ينؤني سجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان إيد أخفى علي أسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله أداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواه البديع براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله بي سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بسكره وما لاختاره وليقاد لغوما باها بي الله كرام الخرى وبي بقائي النبي سرى هبات سي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلى يقاد الله ما لم يكني ولا يكون أبدا لي ممكني لص أسك أبدا في كوني جار البديه الأجبا للكون إن الذي من الإله أصو خاب عن الكون وفيه فصو دلني الله على الله بلا تقرن أمري تقبلا خاب القلاتي مع الأزاد مزمني أصو بلا كذاد وخاني الباخي به صبورا تجارتي لدي لن تبورا لم ينؤني ما باها أن الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بالانتهاء سمني من كان لي وليصفى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نعاية وتابر قربي نذأ للإسلام عند قربتي laddal jaza ilmu niro torbati nuzi alinoro lisani wal kitab azmana kitmati lada ahli kitab tasilu ma sabata lil musafari arna yamin anazan wa midfai hadani allah wa sansalarin illa siwa ubriya basal muin subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal abdulillahi rabbil alamin yallahu bil mustafa sidid yallahu wa bi khalilika ibrahim yallahu yallahu bil mustafa sidid yallahu wa bi khalilika ibrahim yallahu wa bi kalimika موسى سالين خليرين وبسعيب وإسماعيل يالله آرون يوسف إلياس وآدم دا ودا وزل كفل عيسى لوط يالله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يالله وبالملائكة تران سما صفتهم جبريل سما بميكائيل يالله وصاحب النافع إسرافيل خابد أر والخلائخ أسرائيل يالله وبصعبتي ثم الأولياء معا والآملين من الأغبار يالله وبصديق وبالفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يالله بمالك سلمسايا صافي أبي عنيفة الأحمد المحمود يالله بالله والخلاب محفوظ ثم بيار سكلاسيبي وبالكرسي يالله وبالقرآن وبالتوريط ثم بما داود جاء به والروح يالله بلغ صلاتي وتسليم علي إله والآل والسمي والأسواج يالله واسب لنا علينا ربي آفية وهب لنا قص في دارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله واسلك بنا نهج الرزق واكفنا صللا war lana jinawa saytan yallah wa kamilan kullama nano wa nafsudo war lana kullama naftaru yallah war lana kullasi sahbil wa siaranin wa yasiran kullasi tafsir yallah tawil lana umrana sa'il lana badanan wa lana ruzza wa tawfiq yallah wa damiran كل دائم تدورو بنا خبل الوصول لنا يالله يالله وكن لنا آسما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يالله وافة آهة مقصة معان سلسلة سدة والفقر يالله إهانة خلة مغسلة قلب وفاقة أتس والجوه يالله وفتنة والوباء والرخم أرخ والبرق ما سرق والكد يالله أر وبرد ونهب كربة نخم للعلة آرج والقم يالله وهامة وقتا يا دالة سلل والمسخ والقصف ثم القصف يالله وخلة مهجنون قلة مرد ثم الجسامين والنقصان يالله ومن خبيات دنيا ثم آخرة ومن فدوئهما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل أسي مستوى بالقهر يالله إني سألتك خلبا قاسئا متوى ديئا وإلما كثيرا نفع يالله وتوبة قبلت مهمكنة رفعت محسوجة سلعت بالدين يالله وكنوه سلنا من سرس أذن محسر فم وسر الأين يالله وشر السر وشر الخلق إنسيما ما جني مسواتي سمي الله إني جعلتك خلبا قاسئا متوى ديان وعلما كثيرا نفئي الله إني جعلتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله إني سألتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني أي سما عبدهوك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات مع الإيمان يا الله ثبت يقيني في قلب بلا وجل أتأهي بألقى كالحق يا الله ولجعل الموترات ومفرات من كل شر وكرب داخ يا الله واحفظ لي الجسم أي سروه فارخني في الخبر لا تبلي الأدهر يا الله وكن نصيري أني سيهن ما دفن جسمي فصرت وعيدا سمى يا الله لا تتممن معي ما خد يراويوني بلك فيهم كلما أخساه يا الله ونجيني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها والتف معيبنا والتف بنا وبها في الأولياء الله أنها تجا وسوئيا نرأمان فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برسق ما قبل كلنا وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبر هذه ما ليس بخادرتي ولا تقيم رجاء فيك يا الله واسخنا ما عمائك وسر من اخترت من جميل خلق يا الله من كان يرسل سا أين ويهلك سا كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسك إلى خيار قائدنا لجنة قلد يوم الأسر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن قفع ليوم الدين يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن قفع ليوم الدين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اديس ربك من دين
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوحي صاحبك وذريته من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات السيئات واعوذ بك ربي ان يحضرني بارك برحم دعاء جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك فاعلم بانك اني صور لن ابدا وساكربك في دنيا واخراك فضم على صدق والإخلاص متهدا في الشر والجهر كي تنمو مسياك يا كار جدول تاس دان يا كار كيا كارو سيخ بامبا مويكين في يا كار مو في يا كارو يا كار جدول تاس دان يا كار كيا كارو ما مسرين باك مدينة في يا كارو يا كار جدول تاس danga yakar ko yakaru shaykhul khadim lañ fi yakar mo fi yakaru wa yawma bisbaruna yawmal khiyam ndagam misal mi fegna ci dunya ken do muhtaru mom rek moy ki ci gel l'islam ci ji jamono notal na l'islam ña don bañ modi qaharu nun sant rek kan war ngir juddu giñ ci juddo mam yek suñuy baye dañu fekkon yakaru turul deret damul nit alkewul du biram kanom nga moy khalima mo dakk fu jaaru arifi xamna ne do sen nawle fek fu nu jëm yowmal khiyam buñ la seeni ñepp far waru way kat ya da way nabi say way tax ñu wadam bisub karok sey bay ñoy jolle takraru aljanna sey qasida fay mbette mom la jigen ña dajalo di sikar bu weddi bakaru kérok la rilwan ti jil cheikh bamba aljana maliku tej mbole sen wuntam ye dinaru lam wax lekin musla wax lam jef lekin musla jef kon moye yo am lu deful am fa jabaru l'islam ji moko fi yasal ñepp ngi julli tay delo ko ñu kala war ngir modi jambaru al yawma akmaltu lakum dine mom la waxal ngir mo fi fedali dine ilahi kharraru nasir la bole qadir bur yalla moko ko may amul morom non yi xam nañ modi qaharu ohot yamamata khanda khaybar ak badarin seen fayga yow lan ko jox ngay fay ko jambaru sunu njabot ak nun ak wajuri ak lu nu am def nañ ko addi ngir yow rek jambaru billahi wallahi lawla sakka shekhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu day waru billahi wallahi lawla sakka shekhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu day waru mom rek moy ke fa jox qur'an ak jawar ci bind ak jang ak sakal ko ay daru imamuna moy imamul arifin billah wal fawsi wal qaws wal aghyar ahyar mahrufu jailani wal musamu tayforu suman khasali ya isin mirma doy waru ayu fi am ya ko fay makan madina fumu jomal serifi demal laj ahlu gannaru mangi taxawlu di ñaan bur yalla am sa ngeureum nok moole sun kuy julli dunya wa akhraw jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu kuy soxna jaara

واخذ حوائج الذين داموا في خدمتي وحب لهم ما راموا في خدمتي وحب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام

وشفوا إلى الهدى والخير، وشفوا عن الرقى والدير، واغفر لهم كل لقن والذنب وحفظ

مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

غبي حد انصرفت للمراد خائلا مع السواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرمك

النضال خير البشر، يا من يفي منك ليرباه، صل على من اسمه مصباه، والآل والصحب وسلم والتجر لي بكوني بسر

صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لي ولا الصاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخير

أمرك مثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم علي في الآل وفي سيابي في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون خممي خذ الصلاة لختيب الأمم وسلم

في عرت بكاسف الكرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهك

على الرسول وسرور عبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليل

فاقبلوا مني فدرا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي بي أملي أذكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذاهد ولم أمل أنت الكريم الذي

وارفع نظامي ضاجولا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب العدل ضم النظام إلى صعيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء أنلي.

0: وبصرن بنزمي أفضل رسلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن توبا نينا دا ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko lako def bu ko def keneen
2: dans la vie tout va monde.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاس الأمداد من هذه المكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نصرت إليها إلى الجنة التي عند المتقون

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرسيس الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد سوي وثقت مع المختار بالله وده عليه السلام آمن

سوي ولك قديما في امتداء محمد عليه الصلاة الله ما سان لي مهين ولك قديما في امتداء وسيلتي عليه السلام الله محيص فزه ولا كل سعي من وسعي وربة عن المصطفى في خلق حائس وله وجيه وصول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوواب الوسيع وسيلة إلى خير رب سكرى قمالوي

الدوي ولي نبي للبرايا رسول من بلسوانا ساقزا السلم وسني ولي نبي للبرايا رسول من بلسوانا ساقزا سلم وسني بدادي للرب والمخفى واسمه ومن أبهم والعاوي كان بالعفي وشقته بباخ سرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن عروم ريدا من كل يدا رجله لأساب من قلبي هوى هو يمره إلى يغلان سابين به خايدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم مطلهم أي باقي يا دارين نساب النفابين إلى حل خير كل من ليس يمره أبى الله إلا كونه صيدا بهم وقد داوخ الكفار.

وكل شجاع رحصة الكفر يشهم وسعد المتي يغسل لهم صوت جرين يبو جبان يبكي ويمات جرهم أيا خادم المختار لا تنتسب فمن ينسهم فالمدعومة مختهم أبو بكر صديق صوت الخوى الوفاء رفيق النبي

يوسف المختار وابن أمه هلي على فخذي نحما مجره أتاب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يبلغ نادي يوب الله نم المغيمن عن الميل يا مختير والأقوى أخمنه

ذاكر جاد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يحسن نبي نجيب سعيا محسب نسير لمن بالكفر والشرك يعلن نسير بلا قسم عليم معلم سقي بلا من كلام يلين

خير منه نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاذ وماي وموسم نزيب نزيب زوطا يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الوزان العزيم المبين هو

قد انجلت لو تقوين الجد في سين يحسن نجيد مجيد موسل من لو انت معلن ومفدال ومخن وم

والجار اللي بنادي خال للرحمن ست عواسن نويت ولد الرحمن في خدمتي لمن إلى خير صاخ من ليس يحسن نفالي سوانا بالنبي الأوصل وسيخ إلى خير الذي يتكعن نار وعيد الخار أني غدابي فرادة ومسنى البروس ثم الليل نففت بي عبد ناسا إدوا سبا عليه السلام خير مخن يمكنه

بكوني أفضل بي خديما وصفى بي عمر الوداع الموطن نويت بمعلق شكرا بخدمة لخير الورى نحما مخفى المعين كتبت وكلي فرخا سنبوى تلك

شكر ربي مخاطبا لمن حبوان كالكليس سعادة كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تيب أخجل المسكان

كذوك كما رم تسالوني جايا ومن قبلي خلص يا خير من فكان كذبت رجاء قلبي وكل أميت في سلسي ما مستقام مستقيم أسكان كوسك تلخيني بأسى أبو سارتي

كتاب كريم من كريم مكرم وفي توبين عدا وسنبا وسركا لمولاي عمي واواني مالك بلا ولي خالا فايدا لخجل البار والوبلا لو نمو سكر لسي.

مخلفا لمن جود لخالها أخجل لها شكر مني بدم لي مخاطبا لمن جود لخالما أخجل لها لك سبقوا تقديم يا خير سيد لدى الواحد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الأيام والمال أسلام لك

يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلا أنت الإمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في إسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجوى.

خادماً لعبدي أسرى وقد جاوز السماء على المسلم خير البلاء يا محمد لا تلسي لي خادما خلد الوسى عليك الصلاة الله يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح

الشكر عيب الطيب النفس والمرى هجائب في البار والبار لي برد بكونك مخدومي ولي أوصل النفس هلومي وإرفاني وسعي سكية

0: صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم مسلم المشكور وعلى آله وصحبه الصلاة وسلاما وبركة يخبط يا خير أبدا لرب البرايا ودو قدنا كله بما اغتير لي من خير موس ولا كلي لسالي وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لما أرسل مختار عبدا مخدما خليل النبي بن فايخا جملة التملي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassida yi
1: rabbi a'udhu bika min hamadat ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مضايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأخلاح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجعلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وضعت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي

ولي قاد إخلاصا لي خما سوي ولا تغديما في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سال النحي ولا تغديما في امتدائي علي سلام الله مولدا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزير إلى خير رب ذكره خدمها له وفي كريم واحد وادعو أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وسبقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضوي.

قرارا متى ينطق بمدحي مطربي احبتي الدارين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يغرا ابى الله الا كونه سيدا فقد دوخ الكفار والكل جزوا اسود على الاعداء مسابير وكل سجاع رأس ذي الكفر يجذب أذود متى يقصد الهندو تجرد يبوج بأن يبكي ويمحى تجرد

بالصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ أبو حضن الفاروق أرواح نادر بتضجين المصطفى أبو حضن الفاروق صرواه نادر بيرتد دين المصطفى إذ زأزأوا أوضح بمن ضامنا فانا له النور ثم النور بعمل مبرئ أبو سبطي المطار علي على فغتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما خير والحق أقمن نبس اللخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنكره الله تلزم نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه الديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

شاكر وهو شاكر يا عبد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب دوحاء محبب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مضرب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم.

خدم جلد لا سبق حين الجد يحسن نجيد مجيد مواصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بيقعد للرحمن سترا وأزدرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفال سوانا بالنبي الله وصيخ إلى غير

كريم نصافة كل من الله طغرت وسنته إن شاء ربي أبين نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما يختير ذكرا بخدمة لخير الورى نعم المخفى المعين كتبت

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار فرمت وفقت الكل يا قير عليك صلاة طيبها أخجل المشكاة كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك خيام عرف جذر المنكار قراب يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل كصوتك ما أطعمت ذا العري جالعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت دجا قلبي وكلي حميته يرضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليق الطفيضا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني ووخي أداني بالهدي ونسيب الذكاء كتاب كريم منك عين

طيب الأخجل البحر والوبلاء الحمد وشهر الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخلاء.

لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القاهر رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح لك الفضل.

أنك الذي يحبهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمعلى لمن قاله جهل لكم لا تجوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

وخديه وزالصبعه على المستوى قي البرى محمد صلاة الذي لقاد ما قلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتهليمي يا من هدى الأصل والفرع عليك سلاما من كما بك لي قاد المزيات ورجعا عليكم صلاة من ظلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطلا لأشجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعن والدعاء يا ذي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي ذكي لمن بك لي قاد التوالي والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرع اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اختي لي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدم قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

لك المعجزات الخير يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيي الجهل. لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل. لك الشره قد صار بصار بضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل. لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا سنبين الحق بالفضل. لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل. لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي. لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق كما كلي.

أحمدي الذي ألزمت نصف لسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد غفاني به الباقي ذوي الغيب والغيب يميني عليا دين قطني بخدمة خلي دل مدينة أهلي يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسى بكم فاق أباني بالوحي يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جانب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك دار يا دا الشرق والفضل والولي يبجل كلي اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب خرجت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق خرجت بفضل الله باطل إلى الحق والإيمان لله يرصد حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظم وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأزهار ولا ينتحي نهب الذي يتبذق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفق حدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم مات بعد توبة لباق له عبد إليه تأوق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنق خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق أرواجي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه اللمضاح لسة آمين يا باقي لربي قروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تزلزل

فانعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أفلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أفلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا مع الليل

من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلها فيها مما تتغنى بها هورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم الواو وسقت برب

بالعفي وثقت بباخ سر وعبدا له بي خديما لخير الخلق بالمكث والصفي الألف.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلم كما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان خبن الخلق

إلى نواع إلى سوان انتعوا الموتي نعلفوا تكل عبي فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نسيما نعني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخودي إليا البيت رافعا بي المدي لا شك في جميع بالأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

خيرًا وباطنًا وجارًا وقديمًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك، لكن الله يسعد بما أنت له إليك تحية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الله الإسلام، إن دين عند الله الإسلام. وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عيش الروف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت، في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلون فيه معهم كاتب عشر روف مع جميع الكتب والأمجاد إلى مادي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر روف أمن الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن عيس كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه النوف يجاور الله تبارك وتعالى يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد أزال قد مواقف من الأقل المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وابلي الهم السعي والامل الصالح الذي يكمل الامل ان خالت الاجور والمصالح بالتي والجذب اني صالح.

ما في نوال خليفة الإله سري سالي بكي ما دون خادم رسول الله ما يسلات تاريخة المريد بني فخم مريد خم مريد ما دلال الخليب بني فجاغلي وعيدتي خليب بكي لولو تي بكي بلا يا مطل الغيب خطب زمان بي يا فريان ننبي لغيب مدنا خليب بكنا سادم جيتاغنا خليب دينا لغيب مدنا خليب بكنا سادم جيتاغنا

البحر في سما دري يسقل من وجهك عليا أقوم من اللوى أديا مبارك المسان فاليا أم نبي

خب سرين بيت تيعو كين با دي كل انتي سن بيت كفاس واخ داي واخ واخ بجيخل كفاس ندي بندو دو مستي اقل لقعي بمجدي مسمب توبا كان مزوكو جيستي فدو الفتوبا دبنا جفو كي مليار

0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيري سالي مباكي انا سامبر ميوك اي ليرم تتاس دي باركي مسيري سيري مختار يامن في اقلول تاند غير في باركي
1: باي المخيل تي انو سامب جسبرا ريو وافا نيكي حمل الله ورنا لا دي ماس لي ام تنغوان وخلا وقت با بنت انا لو بغالير روتا جا Cheikh Mbacke Mok ab Abdou Bab Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Ostallah ki ba monde bi.

لجميل المسايرين وبعتيني بتعيني يا ماهي كبايري بجاي ولماني يا ملاني

يا رب مالا يا رب مالا يا طلالا يا هبالا من الطاقة بركت مالا بمصطفى حتى سلان صلي وسلم مالا من خطايا باب بالا.

بن سعيد بدرا بخير وهم فكل ما انت خفيف مليد المترافي مالا بخير رسارة

ومن لا سيد خيرا مين سيد وعلا تبركا فسيارا نموه بالفتاني وإن لا ما ينخوري من يدو خير سراتي مع البيخي رسراتي ولو بخادر الدرهم وإن لا ما ينخوري من يدو خير البسالي فسرب بالمتعالي يكفك المرخان ينال الخلب سارات مساليكا مع بالمجاب والخربي يدونا

يا مليم قد فاق سلالا من خلقها والقلقافة ككلها كالقلخ والقلقافة.

اتنطيشام شبرخ او عبد الخامم ولهكوه يلو سعلام كسر راجل في سلان ووجهه مدور ووقامه ثم أثار وهو بايت.

أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من مسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذروني. أعصني الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان. أعصني الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان. عبادتي ابتدأت بسم الله وهو كفاني ثوي الملاهي. وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحيم والسكور. وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحيم والسكور.

بالله فارحت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالقدري للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماوي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

يا غبتني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي للمنتغى وجهت في قبل بسا ما قد كفاني عدون بسا شق على الشيطان عند كلوى كوني قديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله

ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبتدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسوى يكن كلب نبها يندم في الدار لمن عداني بعدل باقٍ فضل وداني من خير بسر ومن الشيطان عازني من جاد بالأوتان عمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سار وسنا عمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سار وسنا كتبت في البر والبحر وفي الشعر

كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالملا مشاريع

آلي ومن قراتي زين وقد الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا رب ناصلني صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد اخرجت مني عيوبي ما فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقد

عمدنا المختار نور جندك على خليلك الحبيب عبدك عمدنا المختار نور جندك والي وزابي وغلالي جميع في المدير دار الجاهل يا ربنا صل صلاه جامعه كل زرعات ذات قهر الخامعه ما سرى من نور لا ينخدع.

اليوم لك وجن من الأعداء واللوم يا رب نازل صلاتنا إلى بيني وبينك درات جاغلة يا رب نازل صلاتنا إلى بيني وبينك درات جاغلة مع سلام جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد مع سلام جالب لما أعيد مسلسا لخيرنا ما لا نعيد على وتيلتي إليك مدى والله

صاغبة بكل در من سلام يا صاغبة يا رب العسل صلاة صاغبة بكل در من سلام يا صاغبة لنا زاجل الورب الوزايا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي بيت خود للقرد

الرسينا أني أسلي كل سائر وسلام مع سلامك على المصفعين من قاد لي موجل كل مدفعين سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي اكتب له في كل ما مني صدر من خدمنا الآل

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من الغيط علي بك العاد سيد الأعظم وجعلك دعبتي يا قوة لو وسعينا يا شدري لسلاة بسلام

عمري يسلم من كل ما بي تجي وسلم على النبي والرسول أمدا والآل وصحبه وقت يومدا وجه

بشر يا خالق ان جعلت خير البشر وجدنا يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر ابدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نسيرها ومسنها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى

ومربيا ومصبيا ما في كل ملك وبشر يقبط من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر يقبط من سيد وبشر وجل رافيا لساته بلا نهاية بقدر الساتي وجعله

عافية زدور قوم المؤمنين زافية مع السلام الزارف المفاسدة لغيرنا وسخوة وفاسدة مع السلام الزارف المفاسدة لغيرنا لغيرنا لغيرنا لغيرنا وثقة وفاسدة على الذي بسر مدادي وقل ميسيني نمع عدادي سيدنا محمد ولالي وصحبي

ما الإغراد كما ما الإغراد كما ما الإغراد والأسفار سيدي لا مؤمد ولا

يا ربنا أصل صلاة تبقى ما سلام اللي يقود زبقى على الذي وابر الكتاب واني لا يوجه لتابا سيدنا محمد والآل وزعبي في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم لا في علم اللبتي واجعل صلاتي آسعي لديه خير صلاة سلي دلي واكتب له بزارات الأعد وابلغ

بالآل وزعاب المذاد زرعام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقع مرآم بكل وجل بجاي آيات سعافية لك بما لو جرد آفية أبو لي

0: جلكي خير العالمين تي تغنغن دي الامام دانا في جنجو اي ميرم لو نيو لو تور لو ماكي خام خوما ازاكاي ازاكام يلا خمون رك لو مو دون دانا لا واخ فونك سنام لي تخ مو دون نين دي امام اك ني جيمم ني روك جو دام اك ني ملون تي القران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلم مكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي دغلو سين راديو خاسيد أونلاين كاتوغي بايكو في تي توبا ميلانو تي ميكروبي سين بوكوم طالبان دونغال دونغاي kon ñu jotul leen rek li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ke gaaw manam aljuma ci guddi dañ toxale ko ci téré po serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jenne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek luko sour te dana deyali ak ngam te suñu borom dana ko djegal bakaram yep fasase lol nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lula ci neex rek ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jenne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ko ci kenn ku ci nek luko sour te dana deyale ak ngam te danan ko djegalit bakaram yep yu massa am fasase lon nak lu am solo la ngeen baye ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ab si da melni gobbi la yoron.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن، الحمد لله.

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا.

ولتكفهم أذاي يا رب أمين. واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية. واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم. واجعل بنائي

تغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحرمة

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماي ليكن

إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقربا.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد، ولتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحق.

وسببا لدفع ضير العيب، وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان. يا دافع الأسواء والأكدار، بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري، واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع، واغفر لمن

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة

يا صمد. واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا، ولتدخل الجميع في مكنون غيبك، واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا.

كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني ولتحمداني عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريم

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أدي سين توبا سين توبا نينا نغاي سيت فو تولو ليلا وار سا ديغنتيك نيت ني تي بنج دي سيت لي وار نيت ني تي ياو

بقولك من يطع الرسول فقد أطاع الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحبل قديمه الذي مدحه بهذه الأبيات في البحر وردأته إلى البر ما يبحته فيه كثير من قدامه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال والمعالي بلا تزلزل ولا معاداة ولا سيئ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

عام دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك لنور من حباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ستمام أنت النبي والرسول والحمام بك انقياد سالحين بالزمام أنت نبي

نويت شكرا عليك كل عام وكل ظاهر والكتاب للدعام نويت شكرا عليك بقلام وخيرها

لك وخاف له حبوت بنعزام تبت لربي ظاهرا بسنزام لك وخاف له حبوت بنعزام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

وسلم حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسلي سفاه والدوائي حمدا لمنسل الدنا والدائي ومنسلي سفاه والدوائي من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء

اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نعم.

حياتي وكفنا كسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمورا يا صافي أنزل صفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتداء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل

لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأقبح الخبائه فلا تواقصهم بما لا ينقص

وجعل جميع المسلمين في ارتحاق والمسلمات باصطيادهم تقام وجعل جميع المسلمين في ارتقاب والمسلمات باصطيادهم تقام وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع عاملين مخلصين وجعل جميع مخلصين ساحدين وجعل جميع ساحدين ناصحين وجعل جميع ناصحين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم

الإخوتي والنسبي في رحمة يوم استداد النسبي وجعلنا حنا وهنا خطر ساخبتة تفضلا فنحسام

ما تهاب بن بلا استقاق واجعل صغيرنا يواكل الكبير واجعل كبيرنا يعين الصغير واجعل قلوبنا على توددي بلا تناصع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباقد ولا تنافر ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباقد ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسعين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في دارين خير عافية واحم وحر وكفنا عن مسلمة والنجي كل

فيدل يا من يروق مدفع كل دائي فلا تفارق مطلب الصفاء يا من يروم مدفع كل دائي فلا تفارق مطلب الصفاء ودم علي

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سرين سالهم بك يلنا يلا يقرأهم سرين سالهم بك يلنا يلا يقرأهم شيخ محمد الأمين بارا يلنا كيف يلا باي مياج في اللول تاند وير بارك برم تبا جرين جن
2: أدالة تلامن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

وصغيرا وفيخ جمعنا لما تريب واغفر لنا سنوبنا يا رب خدنا إلى اسمك والنجاة

عن السرار والسرار في أسي الدار وتلك الدار رجعت رحمتك رجعت رحمتك

ومن موسى وبجائزة وغيامي دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله وبمحمد

غارجة زدني خوال متبا منيجة وبي أبي بكر وحبد الله زدني فضلا ما لوتناي وبي سليمان خني كيد وكيد خيره وكل يمين بيومنا خادجتي قبل الأمل.

وبأبصارهم وبصراخ عند مماتنا وفي النسور وصليا وسلم من حل النبي وآله ما ثياب نجبي واغفر لوالدي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي ثيابي أسمي واغفر لكل سيد

بدننا وحملنا رشدا والتوفيق يلاه ودمرا كل أهداء تدر بنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا بهر يلاه وآفة هاهة مقوسة ين سلسلة سدة والفقر يلاه إعانة خلة مصيلة خلب وفاقة عدس

وجلي وجميل مسلمين معنا وما جوا لدتي آمين يا الله واغفر لنا والأخا وسر محايبنا والتف بنا وبيا في العليا الله عنا تجاوز وإياه.

هديتي لا الودود سمدي أبقى حياتي بنبي محمد حبيب ما يبرول أسان قد بجار

كل الخبد ارحم جميع الورى يا حادي الردى يا مالك الملك يا من جل الخبد ارحم جميع الورى.

خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي أنه المديه خسيرا. قرار الورى قر النزارى بكيده وزنوا ظنونا وزنون خرارا لرب

الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: بمسلم ومسلمة مغفرة تعصم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلم على نبي سبق قد حلم سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسب وزن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وساب معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب حسبله وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستحاس منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا محين والتفنا بوابي كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله والتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
1: كبر أي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا أبرا إردوانا يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا أبلا إفسا باريا يا من لبابه

0: وليا بلسان سكر ورنا بلام والرأي وقل للخرنا وليا بآيه هبا مغن يوالي من يزايد دماء وليا بآيه يسرا بلا وثن وكل يسكرا وقبلا كن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم ورافة النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل أراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجه كل هدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسى اتنابي وانصر علي البركات دون در ولسوايا كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسوايا كف كل ما يدر يا سارفا خدلي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا سلوائي سيدنا محمد والآل وزيبه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله وللرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة يا كالأمالي أسالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوتر ساتحتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروف وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينا لأبدا ما رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير سنبي وواهب ارتخا صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصلي يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم علي وجل النسام باب رداء مها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سمعته محمود والي وسبح الأدباهي يا واجب الغب ما تباهي وسلي يا فرد الله توحيد أنا الذي سمعت أيد وأني ما سأب المتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدأ ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قتله توحيدا وأني وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماهي واله وذبي الكماد أغالغين الكرم ماهماد وذليا وذلما يا قادر يا من إلى ردائك أبادر يا من إلى مرداتك أبدادر على لسي سماته متهر ولال وسبي لسين مهر وذليا ما حصل من طيبي هل لسي سميته بطيبي ولا لوث بسوي المناخب يا خير من نجي بالتراخب صلي وسلم على يا مؤيدي هل لسي سميته بسيدي
1: ولا لوث بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير انك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك اتاني سول والي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والال والاصحاب اهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والال والاصحاب اهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والال والاصحاب اهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه اقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هادي راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذب وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم أن يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلم أن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خير وال سل وسلم أن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغيره ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي سل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال سل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
2: اشكر لديك ذا النظام سل على ندب سماه ناثر يا من به إلي ينهو ناجر مسلما عليه في الأهل العظام وذعبه والتقبض النظام سل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعب المهاجرين وليهب كوني سرور الثاغرين سل على ندب أنا تجيب مسلما وهو النبي طب والآل وطب التكرار يا وحب الفرائي والأثرار صلى الله عليه وسلم وطعنا وطعنا وطعنا وطعنا وطعنا ومتويات وطعنا وطعنا وطعنا وطعنا ومتقيات أكدركم يذكروا سل على مزمو عارضو خبل عليكم حسر عارضو مسلما وآلي وطعب ودل بي على سواء الله بي سل سلاة ما تظلمو على الذي تمعته محلوم والي وذهبي وبلغا نبني اليه خالدا ليبلغا يا من له الايام والشهور صلي على مذموم شهير وسلم عليه في الاهل الكرام وذهبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك لي اشاهد صلي على نبي تمعه شهير والي وذهبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البثار والتمهير صلي على مذموم شهير والاهل وذهبي تعالى باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهور صلي على مذموم مشهور والي وذهبي وسلم وتربي قطي تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجني ذاتني بردا فديها يا من له جمال وتفير صلي على مريمه بشير والي وضعبي وسلمي وجل بجير داك خلمي يا من الي منك تعبي بطل صلى على مريمه بطل والي وتماطى وجا كلامي خلق كلام يا من

0: داي نتاي مي خربا تري يا مي في من قال يا رباه تلي على مريمو مذباه والالي وتعبي وتغلي والتجد هي بكوني بشرا كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى تلي على هر ثم هدى والالي وتعبي وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا تلي بتدليمك يا خبي الذي تمادو مهدي وآلي ما سعى بالخير وبشرا بالعذراء مبشرا يعني كل يدي تنور تلي على مذموع منير وآلي وتعبي وسلم وتعبي تعالي بدرور حزما تلي وسلم يا مجيب الدعم تمدو بالدعي وآلي ما سعى بالكمال وسعى خالي أسرع عملي يا من به لم يهون يعدو تلي على مذموع مدنو والآلي والأثاب أهل الاتفاة مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بين عجيب صلي على عمل ومجيب والي وتحبي وسلم واكذب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لانجاب صلي على من اسمه مجاب والي وتحبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل وتعبي تعبي السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يعن يعدو صلي على من معفو والآل وتعبي تعبي الحناية ما تعرف فيني خيار ولا تعرف لي ولا تعرف يا ابي لا يصنع عفو لا تعرف يا ابي لم تكن جابت علي وقبه ذكري وتعرف عن جايبات المكري يا ابي ان خالد المردي صلي على من هو اللي مسلم على بلال الكرام وتعوات بثري من فلا وصلي وسلم من يا قوي حال ذي تمعد حق قوي ولا تعرف تعرف قتالي يا عدم كل من الاقتال يا من بي جنون يتامن صلي على من هو امين وسلم بالحزب وتعرف كتبي كسر نور الخيوب دون حتبي وسلما بنزوة القطبي كسر نور الخيوب دون حتبي يا من به فارقني تعمين سلي على مريمه مامون والآلي والأطا والتسلم وتلمي فتى الخيوب خالمي سلي وسلم يا أريم أنزل معه توكل والآل وتعالى الطب يا مران ألا والطب يا أنبياء وجاري الكرم صلى الله ومكرم وسلم عليه في جماعة والأدب راكم الجماعة بالأدو بالأقوية بخل يكون ما يا من خطر كتلا من مكيرو وسلم عليه في الأدو فيه سابي في الأسماء في أنبياء لتوني فرور سلي على مسموه متينو والآل وسعب بالتسليم والبركة خدو إلى تعليمي يا كمن كونك لي يبيرو سلي على مسموه مبيرو والآل وسعب بالتسيانة مع سلام في نيقيانة يا رب يا الذي كيف الحمل صلي على مسموه مؤمل ولا يرب تعني ثابت تصرعي مع سلام والتقلد امره يا من الى الهاج والوصول صلي على مسموه وصول والي وطعمي وسلما وبتوالي في رو الظلماء يا من بي حول الله وقوه صلي على مسموه قوه في الظلماء وبتوالي في المقام رمها يا باغي اللي تقود الرحمه صلي بردلي مع الهاج والحرمه ولا يرب تعني تعين حتى وكل كرينا بلا اخذ يا خير منذر أرائد كان صلي على المختار في المكان والآل وتحول تسلما كما بحثي جرى الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلعب السلفة متاح وآلي وتحبي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيت كل مؤمن يتيح صلي بدلما على هدي مدي وآلي وتحبي لإخواني وتقول لخيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مجيب النيامة ولا لي ولا صاحبي وتلمكسي أبدل توفيق وخير أحذي صلي على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والآلي وتعبي ذوي المنابي وليكن يا خير معطي النابي صلي على هدية الإله والحروة الخاسرات الله ونعمة الله وسلم فرمدا والآلي وتعي مدى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع الحفيظ أوصي سلامك لحبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وتعي وقل الإزمات كليتي يا من كفاني السدمة سلي وسلمن يا إلهي على الذي يثمر ذكر الله والآل وتعبد المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
1: سلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ذوي الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان

0: وجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هذا اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما ولاي والسهاب وبسخائي أخجل الصهاب وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسهبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسهب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
1: صل على المختار خير النازين يا خير من أردي بالجنازين ولا علي ولا صحابي بتسليم يا واهب التغريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في العال سراب وسبي يا من يباي بالزراب صل وسلم قالخ الأزمان على

على النبي أعلم اليقين، صل وسلم بجميع الآلي وسابي في العالي والمعالي، سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات، وآلي وسابي ذوي العمل وجلبي ذا النغم أفضل عمل، صل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات، وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الخمم، صل على

0: منا خير ما سلي بتسيم على سبوي عن جملة زالات زين مفوي
1: دالك دالك جسم دي بقول جنب
2: انا بقى انا
0: صلي وسلم خالق الازمان على النبي عالم الايمان صلي وسلم خالق الازمان والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضل صلي على المتار خير ناس يا خير من أربي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم من عليه في الأهل السراف وسبي يا من يباهي بالزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي.

0: على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع العالم وسبي في العال والمعالم سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي العمل وجلبي ظن ما افضل عمل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اثرات وسلم عليه في الاعلام سيابي ولمنا خير اجمام سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنوير سيفتي ولتتقبل سوري سل على ذي سبق والبراء في كل خير سايب صفا وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منذر له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب صالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأصحاب للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي وامه جميع ما ساني فيك الكلي انت السميع سل على المبلغ الموصول الواصل الصافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
0: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المغفر والمراج والآل وسابي سرور الراجي يا من على عرشك سستوائي على الرسول سايب اللوائي سل وسلم في جميل آلي وسابي في الآل والمالي يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرأ سل وسلم في جميل آل وسبي في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي صاحب الخديب ما سلامي بأهلي الكرام وسبيك ما حباب بلا انسرام سل بتل من على من دويا بصاحب القاتم يا من دويا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة سل وسلم بجميلين وسبي ولستج سواني على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بثوب الأذان من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بثوب الغيان من آلي وسبي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب كل على يدي العزام بلا سم ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابليس مدن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الاراضي والسماء سلي بلا حج على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وسلما عليه وفر يا غفر لقاري وال بالنفر وجمع رفض النظام سرمدا وسارة عزيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في علي ومن إليهم وارفع به قبل التوجه اللمين إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في علي وسبي وترفع إليك سعي برداء يتبع يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كل قد مدى سيدنا محمد الختام من أرسلتهم كالأنبياء يا زمن وعلي وسبي وتجلي ذان المخالق أنبياء جاهل يا من أمرت سوي إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبلنا سلامة قد لفظت بها نظما لوجهي يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسلامي.

وملت مسلوبي المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المطار في الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الرسل.

الله الرحمن الرحيم. فارقت إبليس وجميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم. لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته. جاورت بالفرخان ربي المعين. ملكت نفسي وزهزهت العين. جاورت بالفرخان ربي المعين. ملكت نفسي وزهزهت العين.

أزمان ختمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفعين أغنى يميني أنعذا ومدفعي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو من

وسأله القدوس عن غير كمال كون النبي المنتخى محمد خير الورى المختار عند السمد كون النبي المنتخى محمد خير الورى المختار عند السمد سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون